هاتي للتفو فيها سبه وديني يتي لاسكالاغي تفنغ لستنتي دلال تعجرت يواتسو